شقت الحدود وسيوفه ساموا بارود وسماهم هبطت عربوع الأرض على عرش مصدي قاعدين